بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاكو سورار بياني daga bakin sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda yake mun lakabi da ambassador Dr. Nasai Mahamuda